0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر أعضاء المركز الدولي للدراسات الذي يحمل اسم قداسته. وفي بداية كلمته إلى ضيوفه، أعرب الأب الأقدس عن سعادته للقائهم ولمرافقة الخطوات الأولى لهذه المبادرة للرهبنة الأغسطينية. ثم أعرب قداسته عن شكره انطلاقا من أهمية التأمل والفكر النقدي في بناء ثقافة محبة، وأشار إلى أن لدى العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكثير مما يمكن تقديمه لخدمة هذه الثقافة. وتبع قداسة البابا أنه قد ثمن منذ البداية رغبة المركز في الحوار مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الكنسية وشبكات الجمعيات، وذلك لتعزيز علاقات تعاون وحوار على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف الأب الأقدس أن التعاون بين كلية وسط إيطاليا للاهوت والمعهد الحبري الأغسطيني هو علامة على هذا التوجه، وذكر بالإشارة إلى هذا في مرسوم تأسيس المركز، وتابع أن السر يكمن في السير معا دائما وبدون استبعاد اللقاء أيضا مع من هو مختلف، ويبدو أنه يفكر ويتكلم ويعمل بشكل مختلف. توقف البابا لون 14 بعد ذلك عند اختيار مدينة فلورنسا مقرا للمركز الدولي للدراسات، حيث يشكل هذا دعوة إلى الاستلهام من قيم الأنسنة، رؤية منفتحة على الخالق، وبالتالي ولهذا تحديدا بانية لعلاقات أخوية. وأضاف قداسته أن لا الحرب بل نسج السلام وتوازنات صحيحة هو ما يلد الحضارة من خلال مشاركة فاعلة لكل المكونات الاجتماعية والثقافية لمجتمع منفتح. شدد قداسة البابا بعد ذلك، وحسب ما كتب في الإرشاد الرسولي في محبة الفقراء ديليكسيتي لقد أحببتك، على إسهام العقيدة الاجتماعية للكنيسة والذي يتضمن هذه الجذور الشعبية التي لا يجوز نسيانها، إذ لا يمكن تصور قراءة الوحي المسيحي من جديد في ظل الظروف الاجتماعية والعملية والاقتصادية والثقافية الحديثة من دون العلمانيين المسيحيين الذين واجهوا تحديات عصرهم ووقف إلى جانبهم الرهبان والراهبات، شهودا على كنيسة أخذت تخرج من الطرق التي سارت فيها من قبل. وأضاف: التحول العصري الذي نعيشه اليوم يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى استمرار التفاعل بين المعمدين والسلطة التعليمية، بين المواطنين والخبراء، وبين الشعب والمؤسسات. وشجع قداسة البابا ضيوفه على أن يعزز مركزهم ممارسة هذا ما يتطلب روادا ومسهلين، خاصة حين يكون هناك خطر سيادة أشكال من عدم الثقة واليأس. ووصل البابا لون 14 قائلا للحضور إن رسالتهم رسالة السلام تكمن في تعزيز تكوين في إيطاليا وفي العالم على حياة عامة وسياسية تفهم كخدمة للخير العام ومسؤولية إزاء الجماعة وبناء علاقات تقوم على التضامن والعدالة والسلام. ثم ذكر قداسته بحديث البابا فرانسيس عن أنه لا يمكن أن تكون هناك أنسنة حقيقية بدون اعتبار المحبة الرباط بين الكائنات البشرية، سواء على صعيد العلاقات الشخصية أو الحميمة، الاجتماعية، السياسية أو الفكرية. وقال البابا لون 14 لضيوفه إن تأملهم الأغسطيني الذي كان أساس مبادرتهم لديه الكثير مما يمكنه أن يقدم في الأفق الدولي الحالي، وذلك لفهم المحبة كمبدأ لتجدد الحياة الشخصية والثقافية والسياسية. المحبة تربط من أجل التحرر، توحد من أجل التأسيس، وتلزم من أجل البناء، أضاف الأبو الأقدس. وتبع البابا لون الرابع عشر أننا ننظر إلى التاريخ في نور الرب المصلوب القائم من بين الأموات، وأننا لا نفسر الحاضر على أنه مصير مغلق، بل مجال مفتوح للتوبة الشخصية والجماعية. ونؤمن بقوة الملكوت الذي ينمو من حبة الخردل الصغيرة من البذرة، وكما قال النبي أشعياء: ها أنا ذا آتي بالجديد ولقد ثبت الآن فلا تعرفونه. ودعا الأبو الأقدس ضيوفه إلى أن يكونوا خبراء في جديد الله، لا تلك المستجدات التي تجذب بفضل السرعة والكفاءة، بل الجديد الذي يصنعه الله في صمت، محررا العالم القديم من طرقه المسدودة، فاتحا طرقا للسير عليها معا نحو مدينته. وفي ختام كلمته إلى أعضاء المركز الدولي للدراسات الذي يحمل اسم قداسته، تضرع البابا لون الرابع عشر كي يجعل الرب عملهم يأتي بثمار وافرة، ثم منح الأبو الأقدس الجميع البركة الرسولية.
2: حذر الكرسي الرسولي في كلمة أمام منظمة الأمم المتحدة في نيويورك من خطورة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، مؤكدا أن الكلمات يمكن أن تساهم في إشعال فتيل العنف والاضطهاد، لكنها في المقابل قادرة أيضا على أن تكون مدخلا إلى السلام والحوار. جاء التعبير عن هذا الموقف خلال المؤتمر العالمي حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح ومكافحة التحريض على الكراهية، والذي عقد في القصر الزجاجي بنيويورك في 17 من الجاري بمبادرة من المملكة المغربية وبمشاركة مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية وتحالف الأمم المتحدة للحضارات. ألقى المداخلة المراقب الدائم الجديد للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك المطران كريستوف القصيص، الذي كان قد قدم يوم الأربعاء الفائت أوراق اعتماده إلى الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش. شدد سيادته على أن مواجهة خطاب الكراهية تبدأ من الانتباه إلى الكلمات المستخدمة في الحياة العامة واليومية، ونقل في هذا السياق ما سبق أن أكده البابا لاون الرابع عشر في رسالته العامة الإنسانية الرائعة، أي أن أول مساهمة يمكن تقديمها لبناء حضارة أكثر إنسانية تتمثل في الاهتمام بالكلمات، نظرا إلى القوة الكبيرة التي تمتلكها وتأثيرها في العلاقات بين الناس. وقال الدبلوماسي الفاتيكاني إن الخطابات التي تستهدف أشخاصا أو جماعات بسبب دينهم أو أصلهم العرقي أو جنسيتهم أو أي صفة أخرى لا تؤدي فقط إلى تسميم النقاش العام، بل تعمق الانقسامات وتهدد أسس التعايش السلمي. وأكد أن كل إنسان يمتلك كرامة لا يمكن انتهاكها، وهي كرامة لا تستطيع أي أيديولوجيا أو خطاب كراهية أو تعبير عن الازدراء أن ينتقص منها. وانطلاقا من ذلك، شدد على ضرورة رفض جميع أشكال التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية، لأنها تضر بالمجتمع الإنساني وتقوض الظروف الضرورية للعيش المشترك بسلام. هذا ثم أوضح القصيص أن التحريض على الكراهية، سواء استهداف أفراد أو جماعات على أساس الدين أو العرق أو الجنسية أو غيرها من الخصائص، يتعارض مع مبدأ محبة الآخر، كما يؤدي إلى زيادة الانقسام، ويمكن أن يمهد في كثير من الحالات الطريق أمام العنف والاضطهاد. في معرض حديثه عن مفهوم التسامح، أوضح مراقب الكرسي الرسولي أن التسامح الحقيقي لا يعني اللامبالاة، ولا يقوم على إلغاء الفوارق أو اعتبار جميع المواقف متساوية، بل يعني الاعتراف الفعلي بالمساواة في الكرامة بين جميع البشر وبحق كل شخص في حرية الضمير. وأشار سيادته إلى أن بناء هذا النوع من التسامح يتطلب جهدا متواصلا يقوم على الحوار وفهم الآخر والتخلي عن الصور النمطية والأحكام المسبقة. وفي هذا الإطار أكد أن الكرسي الرسولي يرى في الحوار بين الأديان والثقافات مسارا أساسيا لتجاوز الأحكام المسبقة وتعزيز التفاهم وصولا إلى بناء عالم أكثر قدرة على احتضان الجميع. بعدها تطرق سيادته إلى العلاقة بين مكافحة خطاب الكراهية وحرية التعبير، مؤكدا أن حرية التعبير حق أساسي ينبغي حمايته، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ممارسة هذه الحرية ترتبط بمسؤوليات، وأن الخطاب الذي يتعمد التحريض على الكراهية أو العنف لا يمكنه أن يستند إلى حماية الحرية لتبرير آثاره. واعتبر الدبلوماسي الفاتيكاني أن الخطاب المحرض على الكراهية لا يهدد الآخرين وحسب، بل يضعف أيضا البيئة الاجتماعية التي تحتاج إليها الحرية نفسها كي تزدهر. وختم المطران القسيس كلمته بالتأكيد على أهمية تهدئة لغة الخطاب، معتبرا أن السيطرة على الكلمات واستخدامها بمسؤولية يمكن أن يشكلا خطوة أولى نحو نسج علاقات اجتماعية أكثر سلاما وترسيخ ثقافة تقوم على الحوار والتسامح واحترام الاختلافات.
3: كيف يمكننا أن نبشر وأن نعلن المسيح في مختلف الوقائع التي نلتقي بها؟ بهذه الكلمات يلخص المونسيور ألفونسو باور أسقف فلوريدا إحدى أبرز الهواجس التي يحملها أساقفة الأوروغواي إلى روما خلال زيارتهم التقليدية للأعتاب الرسولية التي بدأت في 14 من أيلول سبتمبر وتختتم غدا السبت 19 منه. ففي بلد شديد العلمنة سيزوره البابا لاوون 14 من 7 وحتى 8 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل في المحطة الأولى من زيارته الرسولية إلى أمريكا اللاتينية. تسعى الكنيسة إلى إيجاد سبل جديدة لجعل الإنجيل حاضرا ومرافقة الأشخاص وتقديم أسباب للرجاء. وخلال زيارتهم إلى دائرة الاتصالات تحدث الأسقفان باور وأرتورو فخاردو راعي أبرشية سالتو إلى وسائل الإعلام الفاتيكانية عن واقع أبرشيتيهما والتحديات الرعوية التي يتقاسمانها مع الكرسي الرسولي. وفي هذه الأيام يلتزم الأساقفة في لقاءات مع مختلف دوائر الكوريا الرومانية، يليها اللقاء مع البابا لاوون 14، ثم في ختام الزيارة حج إلى أسيزي. بالنسبة إلى المطران أرتورو فخاردو يشكل التبشير إحدى التحديات الكبرى أمام كنيسة تعيش في أكثر بلدان أمريكا اللاتينية علمنا. وفي زيارته الثالثة إلى روما في إطار الزيارة التقليدية للأعتاب الرسولية يوضح المطران فخاردو أن الأوروغواي يمكن اعتبارها بمعنى ما مختبرا تجريبيا صغيرا لفهم كيف يمكن لكنيسة أن تواصل عملها الرسولي وتثابر رغم الصعوبات. وإلى جانب التبشير يشير المطران فخاردو إلى تحديات أخرى، منها زيادة الدعوات الكهنوتية والحاجة إلى إعطاء دفع جديد للعمل التبشيري دائما بالثقة والرجاء والفرح لأنه عمل الرب. أما المونسيور باور فيعيش هذه الخبرة للمرة الأولى منذ أن عينه البابا لاوون أسقفا على فلوريدا. وبعد أشهر قليلة من سيامته الأسقفية يصف هذه الأيام الأولى بأنها فترة تعلم ومواجهة تحديات عديدة، وكانت من أولى مهامه زيارة جماعات فلوريدا ودوراسنو للتعرف على واقعها والإصغاء إلى الأشخاص. ويقول الأسقف الساليزياني الإصغاء هو أول ما ينبغي أن نأخذه في عين الاعتبار، وهكذا يصبح الإصغاء إلى الرب وإلى الآخرين مفتاحا لخدمته الأسقفية في استمرارية للمسيرة السينودوسية التي بدأت خلال حبرية البابا فرانسيس وتواصلت مع البابا لاوون 14. وبحسب المطران باور فإن اللقاءات مع دوائر الكرسي الرسولي تقدم أفكارا وتوجيهات للعمل الرعوي، ويوضح أنها ليست وصفات أو تعليمات بل عناصر تساعد على إلقاء الضوء على واقع كل كنيسة محلية على حدة. وفي الوقت عينه يكتشف الأساقفة أن العديد من الصعوبات التي تواجهها الأوروغواي هي مشتركة مع جماعات كنسية في مناطق أخرى من العالم. وفي الحوار يشدد المطران فخردو الذي يرعى أوسع أبرشيات الأوروغواي والتي تضم 4 مقاطعات هي أرتيغاس والسالتو وبايساندو وريو نيغرو على أن العلمنة لا تلغي بالضرورة البحث عن الدين، بل على العكس، فإن تراجع الإيديولوجيات والتشكيك في معنى الوجود يمكنهما أن يفتحا إمكانات جديدة للتبشير. ويقول: أعتقد أن مسألة معنى الحياة هي أحد التحديات الكبرى. وفي هذا السياق يظهر أسقف سالتو أيضا قيمة التقوى الشعبية، فالتعبد المريمي ومظاهر الإيمان الموجودة في مختلف مناطق الأوروغواي ينبغي بحسب قوله تقديرها وتعزيزها ودعمها من خلال التنشئة، كما يشدد على أهمية أن تكون الكنيسة حاضرة في الظروف الملموسة للمجتمع إلى جانب الفقراء وفي مجال التعليم ومن خلال مختلف المبادرات الاجتماعية والتربوية. ويوضح أن الأمر يتعلق بإعلان إنجيل يستطيع أن يقدم الفرح والرجاء إزاء أوضاع غالبا ما يطبعها غياب المعنى. وتحمل الزيارة التقليدية للأعتاب الرسولية لهذا العام محورا خاصا يتمثل في الزيارة الرسولية التي سيقوم بها البابا لاون 14 إلى الأوروغواي، والتي ستتواصل لاحقا إلى الأرجنتين والبيرو. وبالنسبة إلى برشية سالتو، تكتسب الزيارة الرسولية أهمية خاصة في مدينة بايساندو، حيث سيلتقي البابا جماعة ذات تقليد كاثوليكي عريق وحضور ساليزياني قوي. وتشمل الاستعدادات جوانب لوجستية وروحية على السواء. ويقول المطران فخاردو: أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم، أي إعداد الجماعة لزمن من التثبيت في الإيمان. وتستعد فلوريدا أيضا لاستقبال البابا. وبالنسبة إلى المونسينيور باور، سيكون حضور البابا لاون 14 مرتبطا ارتباطا وثيقا بمريم العذراء سيدة 33 شفيعة الأوروغواي. فهذه الأيقونة المرتبطة ارتباطا عميقا بتاريخ البلاد تمثل نقطة التقاء بين الإيمان والتاريخ والهوية الوطنية. ويقول الأسقف إن مريم العذراء سيدة 33 هي التي تحمل البابا إلينا، ومن ثم فإن وصول الحبر الأعظم يمثل فرحا ليس للكاثوليك فحسب، بل للمدينة وللشعب الأوروغواياني بأسره. وتتيح شخصية مريم أيضا للمطران باور إعادة قراءة تاريخ مريم العذراء سيدة 33 في ضوء التحديات الراهنة، فالتعبد لها يرتبط في الواقع بنضالات التحرير التي شهدها الماضي، أما اليوم فتتجلى أشكال التحرير أيضا في مجالات مثل معنى الحياة والعمل والكرامة الإنسانية. ويوضح الأسقف: مريم هي حاضرة في هذه الوقائع، ترافقنا وتقودنا دائما إلى يسوع.
4: أكد الكاردينال جان كلود هولريتش مشاركته في أعمال الندوة الأوروبية التي اختتمت اليوم في مدينة فيلس تحت عنوان صياغة السينودوسية في أوروبا من الرؤية إلى خريطة الطريق، قائلا: نحن جميعا إخوة وأخوات، ولا يمكن للاختلافات والانقسامات أن تدمر الرابطة العائلية داخل الكنيسة. ومن جانبها دعت الأخت بيكوار إلى تعزيز الأصغاء المتبادل والسعي لنكون أكثر وحدة. عبر الكاردينال جان كلود هولريتش رئيس وساقفة لوكسمبورغ عن سعادته البالغة بمزار أعمال الندوة الأوروبية صياغة السينودوسية في أوروبا، والتي اختتمت أعمالها اليوم في 17 من أيلول سبتمبر في مركز شلوث بوشبرغ للتنشئة بمدينة فيلس النمساوية. وشهد هذا اللقاء مشاركة وفود من الكنائس الأوروبية ممثلة ل30 دولة،

0: المحلية قائلا: يجب أن تكون الوثيقة الختامية للسينودوس ذات الطابع العام، وإلا فلن يتمكن الجميع من قبولها، لذا يتوجب تجسيدها داخل الثقافات المختلفة. وأكد أن هذه العملية رصينة، ومن الطبيعي أن يستغرق عمل التمييز والتجسيد بعض الوقت. وبالنظر إلى المستجدات الراهنة وخطر ظهور انقسامات جديدة بين الشرق والغرب حتى داخل الكنيسة السينودوسية، شارك رئيس وساقفة لوكسمبورغ رؤيته كراعٍ في دولة غربية، مؤكدا علينا أن نأخذ على محمل الجد ما يقوله الوساقف والمؤمنون هناك، وأن نبتعد عن وضع تصنيفات فورية لما يصرحون به، بل أن نصغي بصدق ونستوعب حقيقة الشخص المتكلم ونواياه المخلصة في مسيرة الكنيسة نحو الله. إذا فعلنا ذلك فلن نكون أعداء بل إخوة. وتابع موضحا: حتى في العائلة الواحدة قد يختلف الإخوة أحيانا وتنعدم وتتعدد آراؤهم، ولكنهم يظلون دائما إخوة. الكنيسة هي عائلة الله، ونحن جميعا إخوة وأخوات، ولا يمكن لأي اختلافات أن تهدم هذه العلاقة العائلية داخل الكنيسة. من جانبها أكدت الأخت ناتالي بيكوار وكيلة الأمانة العامة للسينودس وأحد المشاركين في ندوة فيلس على أهمية العلاقات الكنسية، وقالت لوسائل الإعلام الفاتيكانية: ما رأيته وسمعته هنا وأهمية توطيد العلاقات بين أعضاء الكنيسة من مختلف البلدان في أوروبا رغم تنوعها الكبير، متحدة جغرافيا وتاريخيا بفضل التاريخ المسيحي الطويل الذي تجمعها. وأضافت الأخت بيكوار أن ما أبرز خلال أيام الندوة في النمسا هو كنيسة في أوروبا تسير للأمام وتسعى بصدق للإصغاء وتبين دعوة الروح القدس للقارة. كنيسة لا تقتصر خدمتها على المعمدين فحسب، هو أمر في غاية الأهمية، بل تمتد لخدمة المجتمع الأوروبي بأكمله، رغم أن أوروبا تعاني من انقسامات واستقطابات ونزاعات كثيرة، إلا أنها تمتلك في الوقت نفسه خبرة في المصالحة والسعي نحو السلام. لذلك شددت الراهبة على ضرورة تعزيز الإصغاء المتبادل، وهو مسار لا يخلو من العقبات ويحتاج إلى الوقت، موضحة: لكننا نرى دائما في مختلف أنحاء العالم أنه عندما يجتمع الناس بروح السينودوسية ملؤها الصلاة والبعد الروحي العميق متبعين منهج الحوار بالروح، تثمر هذه اللقاءات ثمار الروح القدس من توطيد الشركة وتعميق الفهم المتبادل والاعتراف بالتنوع. إن التوترات والتحديات والمقاومة جزء طبيعي من المسيرة السينودوسية. واختتمت مشجعة: يجب أن لا نخاف من الحوار، بل أن نسعى دائما لنكون كنيسة أكثر وحدة، وحدة متناغمة في ظل التنوع.
1: تعقد اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا اجتماعا في روما من 21 حتى 23 من أيلول سبتمبر 2026، وتفتتح الأعمال بمداخلة للكاردينال ماتيو زوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا. ومن بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا، الاستعدادات الجارية للقاء الكهنة الإيطاليين مع قداسة البابا لاوون 14، وذلك يوم السبت 12 من كانون الأول ديسمبر 2026، إضافة إلى أمسية الصلاة التي تسبق هذا اللقاء، وذلك يوم الجمعة 11 من كانون الأول ديسمبر. ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع الذكرى الأولى للرسالة الرسولية لقداسة البابا لاوون 14 بمناسبة مرور 60 عاما على صدور المرسومين المجمعيين في التنشئة الكهنوتية وحياة الكهنة وخدمتهم. وتحمل هذه الرسالة الرسولية تاريخ 8 من شهر كانون الأول ديسمبر من العام 2025. كما وسيتم خلال انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا من 21 حتى 23 من أيلول سبتمبر 2026 تقديم برنامج الجمعية العامة الاستثنائية 83 لمجلس أساقفة إيطاليا، والمرتقبة في أسيزي من 23 حتى 26 من شهر تشرين الثاني نوفمبر.

أكتوبر 2026. كما وسيتم أيضا خلال انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا اختيار موضوع المؤتمر القربان الوطني 28 والمرتقب في أورفياتو من 23 وحتى 26 من أيلول سبتمبر عام 2027. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا ليون الرابع عشر قد استقبل في 28 من أيار مايو 2026 في الفاتيكان مجلس أساقفة إيطاليا، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال جمعيته العامة 82. وخلال انعقاد أعمال هذه الجمعية العامة في الفاتيكان من 25 وحتى 28 من أيار مايو الفائت، تطرق مجلس أساقفة إيطاليا إلى مواضيع عديدة من بينها مسيرة الاستعدادات الجارية لليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول من 3 وحتى 8 من آب أغسطس عام 2027، إضافة إلى المؤتمر القربان الوطني 28 المرتقب في أورفياتو من 23 وحتى 26 من أيلول سبتمبر من العام 2027. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وجه البابا ليون الرابع عشر رسالة إلى أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب لمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لإعلان قداسة توربيو دي موغروفيهو شفيع أساقفة القرى.

0: قارة دعاهم فيها إلى تجديد التزامهم بخدمة الكنيسة والشعوب الموكلة إليهم، ومستلهما من حياة هذا القديس نموذجا للرعاية الإنجيلية والقرب من الفقراء والمهمشين. استهل البابا رسالته بالتعبير عن امتنانه لاختباره السابق للخدمة الأسقفية في بيرو، ومؤكدا أن عيشه وسط شعبها أتاح له أن يتعرف عن قرب إلى إيمان الناس، وأن يفهم بصورة أعمق معنى أن يكون الأسقف راعيا. وربط هذه التجربة بشخصية القديس توربيو الذي جاء بدوره من خارج المنطقة، لكنه جعل منها وطنه من خلال محبته الرعوية وخدمته لشعبها. وشاء الحبر الأعظم أن يختار طقس استقبال الأسقف الجديد في كاتدرائيته كمدخل للتأمل في معنى الخدمة الأسقفية. وكتب في الرسالة أنه عند باب الكاتدرائية يلتقي الأسقف بجماعة لها تاريخها ومسيرتها الإيمانية ولم تبدأ مع وجوده. ومن هنا شدد لاون الرابع عشر على ضرورة أن يخرج الأسقف إلى شعبه، وأن يزور الجماعات ويستمع إلى المؤمنين، ويبحث خصوصا عن الذين لا تتاح لهم فرصة الاقتراب منه. واستشهد في هذا السياق بالقديس توربيو الذي جال في مناطق واسعة وسعى إلى إعداد الإنجيل بلغات السكان المحليين، مؤكدا أن خدمة خلفاء الرسل تتطلب أن يكون القلب متعلقا بالسماء فيما تكون الأقدام على الطريق. بعدها توقف البابا عند فعل تقبيل الأسقف للصليب، معتبرا أن هذا الطقس يذكره بأن الخدمة الرعوية قد تتطلب التضحية وتحمل الصعوبات، وأن الراعي مدعو إلى البقاء مع قطيعه في الأوقات العصيبة. وربط ذلك بمسيرة القديس توربيو ودفاعه عن السكان الأصليين وتصحيحه للتجاوزات وقربه من الفقراء والأشخاص المتألمين. كما شدد الحبر الأعظم على أن الأسقف وقبل أن يكون راعيا هو تلميذ وأحد المؤمنين المعمدين، ولذلك عليه أن يواصل مسيرة التوبة والقداسة. ودعا البابا الأساقفة إلى إعطاء السجود للقربان مكانة أساسية في حياتهم الرعوية، مؤكدا أن حضور المسيح في الإفخارستية هو مصدر القوة الذي يستطيع أن يدعم الكنيسة عندما تعجز القدرات البشرية. وتناولت الرسالة البابوية أيضا مسؤولية الأسقف في الحفاظ على وحدة الكنيسة ونقل الإيمان بأمانة وتعليمه بصورة واضحة وصبورة، مشيرا إلى أن القديس توربيو عمل على ترسيخ التعليم المسيحي وتنظيم الحياة الكنسية وجعل الإيمان في متناول الناس. في معرض حديثه عن الكهنة دعا لاون الرابع عشر الأساقفة إلى الوقوف إلى جانبهم والاهتمام بتكوينهم، ولا سيما في سنوات الإعداد الكهنوتي والبدايات الأولى للخدمة. وشدد على أهمية الأخوة الحقيقية، بحيث يشعر الكاهن بأنه يستطيع اللجوء إلى أسقفه بثقة وليس فقط عند ظهور مشكلة. كما حث البابا الأساقفة على إعطاء الصلاة وكلمة الله الأولوية، مؤكدا أن الوعظ الفعال ينبع من حياة يسمح فيها الراعي للإنجيل بأن يشكل وجوده أولا. ودعاهم إلى تقديم أعمالهم وقراراتهم ومشاريعهم ومخاوفهم وأمالهم لله، مؤكدا أن الراعي مدعو إلى بذل نفسه بأمانة، بينما تعود ثمار خدمته في النهاية إلى الله. في الختام أشار البابا إلى عدد من الأساقفة الذين تعترف الكنيسة بقداستهم أو طوبويتهم في أمريكا اللاتينية، داعيا إلى التعرف إلى حياتهم وكتاباتهم والإفادة منها في تكوين الكهنة والإكليريكيين. وأكد أن القديسين وعبر شهادتهم يواصلون تكوين أجيال جديدة من القديسين والرعاة. وختم البابا رسالته بتكريس هذه النوايا للعذراء سيدة غوادالوبي، طالبا شفاعتها لكي يعرف الأساقفة الكنائس الموكلة إليهم ويخدموها ويحبوها بأمانة متجددة، وليكونوا أهلا لسماع دعوة المسيح إلى الدخول في فرح الرب.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم السبت 19 من أيلول سبتمبر وفدا من الأولمبياد الخاص، المنظمة الدولية التي توفر للأطفال والبالغين ذوي الإعاقات الذهنية فرص التدريب والتسابق بشكل مستمر. وفي بداية كلمته إلى ضيوفه أعرب الأب الأقدس عن سعادته للقائهم وأن يشاركهم فرح الأحداث الرياضية التي عاشوها، وأشار في هذا السياق إلى أنه يحب الرياضة كثيرا ويثق في قيمتها التكوينية الكبيرة لأنها تربي الأشخاص على قيم نبيلة وصادقة، هذا إلى جانب توفير الرياضة إمكانية الشهادة لهذه القيم في النشاطات سواء على صعيد الاحتراف أو الهواية، وفي المقام الأول في حياة الرياضيين. وتابع قداسة البابا متحدثا عن ممارسة الرياضة باعتبارها نشاطا يتطلب الالتزام الجدي والمشقة، ثم جعل ثمار المثابرة للجميع، وذلك بأمانة وثقة وانفتاح روح جماعة وشجاعة. وقال الأب الأقدس للحضور إنهم يفعلون كل هذا ويظهرون جماله بشكل خاص بالفعل لمن يشارك في المسابقات أو يتابعها ومن يعرفهم ويلتقي بهم. هذا أراد البابا لون 14 التذكير بما قال البابا فرانسيس خلال استقباله مجموعة من رياضيي الأولمبياد الخاص، حين أكد على أن الرياضة هي واحدة من اللغات الشاملة التي تتجاوز الاختلافات الثقافية والاجتماعية والدينية والجسدية، وتتمكن من توحيد الأشخاص جعلة إياهم مشاركين في الألعاب ذاتها وأبطالا معا في الانتصار أو الهزيمة. ووصل قداسة البابا قائلا للحضور إن سلفه قد أوكل إليهم هذه الشهادة، وهذا ما أفعل أنا أيضا اليوم، وذلك لأن عالمنا يحتاج بشكل كبير إلى أشخاص مثلكم يذكرون الجميع بالقيم الحقيقية في الحياة. العالم في حاجة إلى رجال ونساء يظهرون بالمثل أن طريق التقاسم والمحبة هو الوحيد الذي يقود بالفعل إلى السعادة والسلام. وتبع البابا شاكرا ضيوفه على حضورهم وما ينقلون من فرح حقيقي وعلى الرسالة الإيجابية التي يقدمونها، كما وأراد تشجيع الجميع ما بين رياضيين ومدربين، مسؤولين ومساعدين ومتعاونين على مواصلة عملهم بحماسة. وفي ختام كلمته إلى أعضاء وفد الأولمبياد الخاص الذين استقبلهم اليوم، أوكل البابا لون 14 الجميع إلى شفاعة مريم العذراء والقديس بيير جورجو فراساتي، الشاب الرياضي مثلكم، قال البابا، الذي أحب يسوع وتمكن مع أصدقاء كثر من ترجمة قيم الرياضة في حياة صالحة وسخية في حياة مقدسة. ثم منح الأب الأقدس الحضور وعائلاتهم وأقرب الأشخاص إليهم البركة الرسولية.
2: في كلمته أمام الجمعية الأبرشية في بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران عصر أمس الجمعة، دعا قداسة البابا لون 14 أبرشية روما إلى أن تبدأ مرحلة جديدة من مسيرتها، انطلاقا من سؤالي يسوع لمريم المجدلية عند القبر الفارغ: لماذا تبكين وعمن تبحثين؟ معتبرا أن هذين السؤالين يمكنهما أن يوجها اليوم حياة الكنيسة ورسالتها في قلب المدينة. استعاد البابا مشهد فجر القيامة حين كانت مريم المجدلية تبحث وسط الظلام والدموع عمن فقدته قبل أن يناديها يسوع باسمها مريم. ومن هنا رأى البابا أن كل عمل رعوي ينبغي أن ينطلق من جديد، لا من سؤال ماذا نفعل، بل من سؤال أعمق: من نلتقي وكيف نلتقيه؟ فالكنيسة كما شدد لا وجود لها من أجل ذاتها، بل لكي تقود كل إنسان إلى لقاء المسيح. وعندما يلتقي الإنسان بالرب حقا كما حدث مع مريم، يتحول اللقاء إلى فرح ورسالة وجماعة، فينطلق ليعلن: لقد رأيت الرب. وأشار البابا إلى أن كنيسة روما تختبر اليوم غنى كبيرا من الرعاية والجماعات والحركات والجمعيات والمبادرات التي تخدم في مجالات التبشير والصلاة والمحبة، لكنها في الوقت عينه تواجه صعوبات حقيقية، فقد تتكاثر النشاطات واللقاءات إلى حد يجعل الجماعات تفقد أحيانا مركزها ويضيع المعنى الإنجيلي لما تقوم به. ومن هنا اقترح الأبو الأقدس تطوير ما سماه بعد التقييم الرعوي، مؤكدا أنه لا يريد بذلك إطلاق برنامج رعوي جديد أو إضافة أعباء إلى ما تحمله الجماعات أصلا، بل اعتماد مسيرة مشتركة للإصغاء والتمييز وإعادة قراءة ما تحقق في ضوء الروح القدس. وأوضح أن التقييم الرعوي يعني التوقف قليلا والنظر بصدق إلى ما حدث والاعتراف بما أثمر وفهم ما لم يثمر والبحث معا عن الأسباب، وهو بحسب تعبيره شكل من أشكال صنع الحق. لذا دعا إلى إشراك الجماعة بأسرها في هذا التقييم والإصغاء قدر الإمكان أيضا إلى الأشخاص الذين لا يرتدون الكنيسة، لكي ترى الحياة الرعوية من الداخل ومن الخارج معا. وحدد البابا 4 أبعاد ينبغي أن تكون محور هذا التقييم. الأول هو لقاء المسيح ومساعدة الآخرين على لقائه، فلا يكفي أن يكون النشاط منظما أو قديما أو كثير المشاركة، بل يجب السؤال عما إذا كان يقود بالفعل إلى المسيح ويجعل الإنجيل يلتقي بحياة الناس اليومية. والثاني هو توليد الجماعات، فالجماعة المسيحية ليست مجرد مكان تقام فيه النشاطات، بل فسحة لعلاقات حقيقية يشعر فيها الإنسان بأنه مقبول ومرافق ومقدر وشريك في المسؤولية. وفي هذا السياق شدد البابا بصورة خاصة على ضرورة إعطاء الشباب الوقت والإصغاء داخل المبادرات الكنسية وخارجها. أما البعد الثالث فهو السكن في المدينة وخدمتها، فروما بحسب البابا ليست مجرد خلفية تتحرك فيها الجماعات الكنسية، بل هي المكان الذي تعاش فيه الرسالة. لذلك ينبغي للكنيسة أن تشارك الناس تطلعاتهم وهشاشتهم وأسئلتهم، وأن تتعلم قراءة ما يجري في مختلف أحياء المدينة ومجالات حياتها، واكتشاف الأسئلة التي يستطيع الإنجيل أن يجيب عنها عندما يقبل من جديد. ويأتي البعد الرابع وهو تنشئة شعب الله. هل تساعد المبادرات على النمو في الإيمان؟ هل تنشئ تلاميذ مرسلين؟ هل تفتح المجال أمام تحمل المسؤوليات؟ وهل تولد إيمانا ناضجا قادرا على التحول إلى خيارات ملموسة في الحياة والخدمة؟ ورأى البابا أن قلب هذا المنهج كله يمكن اختصاره في سؤال واحد: لماذا؟ لماذا نقوم بما نقوم به؟ ما النية الإنجيلية التي تحركنا؟ وأي حاجة حقيقية نريد أن نستجيب لها؟ ثم لماذا نحصل على هذه النتائج وليس على نتائج أخرى؟ لماذا تنجح بعض المبادرات في توليد مسيرات بينما تبقى أخرى معزولة؟ ولماذا يشارك بعض الأشخاص فيما يبقى آخرون على الهامش؟ ومن خلال هذه الأسئلة يمكن للكنيسة أن تكتشف ما ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه وتصحيحه أو التخلي عنه، وما ينبغي البدء به من جديد. وشدد البابا على أن هذه المسيرة تحتاج إلى الوقت والصبر، فلا ينبغي اختزالها في سنة واحدة أو تحويلها إلى نشاط إضافي. فالهدف ليس توحيد التجارب الرعوية، بل اعتماد أسلوب مشترك في الإصغاء والتمييز والتقييم، فيما تبقى الأولويات في مجالات التعليم المسيحي والتنشئة والشباب والعائلة والمحبة والدعوات. وفي هذا السياق أعلن البابا أنه وافق على اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بالتحقيق الأبرشي في حياة وفضائل وشهرة قداسة الأب لويجي دي ليجرو الذي توفي عام 1997، واستعاد منهج هذا الكاهن الذي اهتم بدراسة التدين لدى أبناء روما، لأنه أدرك أن الرسالة لا يمكن أن تتجسد من دون الإصغاء إلى الواقع. كما ذكر بكلمته: التمييز هو هذا السؤال، يا رب أين أنت؟ وهو السؤال الذي ربطه البابا بسؤال مريم المجدلية، داعيا الكنيسة إلى البحث عن علامات ملكوت الله ونداءات الروح القدس في حياة المدينة اليوم. وفي ختام كلمته أقر البابا بأن مسيرة التقييم ستتطلب الصبر وربما الشجاعة للتخلي عن أمور عزيزة، كما فعلت مريم المجدلية عندما انتقلت من الرغبة في الإمساك بالرب إلى الانطلاق لإعلانه، وأعرب عن أمله في أن تقود هذه المسيرة إلى تجدد الخبرات وبناء طريق مشترك استعدادا ليوبيل الفداء عام 2033. وختم البابا دعوته إلى كنيسة روما بكلمات تحمل روح الرجاء: لا تخافوا من أن تسمحوا للرب بأن يناديكم بأسمائكم من جديد، فالرب الحي ما زال يلتقى به حتى في الظلام والدموع، حين يبقى في القلب شوق حقيقي إلى البحث عنه، وحين تصبح الكنيسة قادرة على الإصغاء إلى المدينة ومشاركة جراحها وتطلعاتها وخدمتها بروح الإنجيل.
1: عقب إعلان قداسة البابا لون الرابع عشر أمس الجمعة موافقته على القرار باتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بالتحقيق الأبرشي في حياة وفضائل وشهرة قداسة الأب لويجي دي ليجرو، كاهن أبرشية روما ومؤسس كاريتاس الأبرشية، والذي توفي سنة 1979، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية المطران جورينو دي تورا، أسقف روما المعاون الشرفي، والذي كان أولا معاونا للأب دي ليجرو ثم خلفه في إدارة كاريتاس روما. وعرب في البداية عن الفرح الكبير لتلقيه نبأ موافقة البابا لإطلاق دعوة تطويب الأب دي ليجرو، ما يعني الاعتراف باستحقاق الكاهن ومؤسس كاريتاس الأبرشية، وفي المقام الأول بتفانيه لصالح الفقراء والأخيرين. وتوقف المطران دي تورا عند تعاونه مع الأب دي ليجرو حيث كان مسؤول كاريتاس شرق روما، ثم تسلم إدارة كاريتاس الأبرشية عقب وفاة الأب دي ليجرو، وقد تمكن هكذا من التعرف على ما قام به سلفه من مبادرات وأيضا على كيفية تعامله مع واقع الأبرشية. وأوضح المطران من جهة أخرى أنه كان يعرف منذ طفولته الأب لويجي، حيث أصبح كاهن الرعية التي كان يتوجه إليها في صباه. وتذكر المطران حديث الأب لويجي في تلك الفترة عن توجهه إلى بلجيكا للتعرف على واقع عمال المناجم الإيطاليين العاملين هناك، وأضاف أن الأب دي ليجرو قد عرف بواقع العمال ودنيا العمل في تلك الفترة. وقد تميز الأب لويجي بالجمع بين الروحانية الكبيرة من جهة والانتباه إلى واقع الحياة الملموسة من جهة أخرى. هذا وأكد المطران دي تورا في ختام حديثه فرح كاريتاس روما الكبير بكلمات قداسة البابا أمس، وتحدث عما قدم الأب لويجي دي ليجرو من مثل للسير على خطاه ومواصلة عمله من أجل الأخيرين.
3: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر يوم أمس الجمعة 18 من أيلول سبتمبر في القصر الرسولي في الفاتيكان الساقفة الأوروغواي بمناسبة زيارة للأعتاب الرسولية. وللمناسبة، وفي حديث مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، أشار المطران ميلتون تروكولي أسقف مالدونادو بونتا ديل إست ميناس ورئيس مجلس أساقفة الأوروغواي، والكاردينال دانيال ستورلا رئيس أساقفة مونتيفيديو ونائب رئيس مجلس الأساقفة، إلى أن الأساقفة قدموا للأب الأقدس خلال هذه الزيارة وثيقة تتضمن ما قاله أشخاص من مختلف أنحاء الأوروغواي، وذلك في ضوء الزيارة الرسولية التي سيقوم بها الأب الأقدس إلى الأوروغواي من 6 وحتى 8 من تشرين الثاني نوفمبر 2026. وتتضمن هذه الوثيقة أحلاما وأمالا وهموما وتطلعاتا، إضافة إلى رسائل ورسومات لأطفال أرادوا التعبير من خلالها عن فرحهم الكبير بزيارة الأب الأقدس إلى بلادهم في شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم. وقد تم جمع كل ذلك في مجلدين مرفقين بملخص للمواضيع الرئيسية التي يتم التطرق إليها. كما وأشار المطران ميلتون تروكولي والكاردينال دانيال ستورلا إلى أن اللقاء مع قداسة البابا لون الرابع عشر يوم أمس الجمعة بمناسبة الزيارة للأعتاب الرسولية كان وديا جدا، وتم التطرق خلال اللقاء إلى بعض المواضيع الرئيسية، وتم تسليط الضوء على أهمية الاعتناء بالحياة البشرية منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي. كما وأشار المطران ميلتون تروكولي أسقف مالدونادو بونتا ديل إست ميناس ورئيس مجلس أساقفة الأوروغواي في حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني إلى أهمية معنى زيارة الأساقفة للأعتاب الرسولية التي بدأت في 14 من أيلول سبتمبر وتختتم اليوم السبت، لا سيما وكما قال في ضوء زيارة الأب الأقدس الرسولية إلى أوروغواي. وفيما يتعلق بزيارة قداسة البابا لون 14 الرسولية المرتقبة إلى الأوروغواي من 6 وحتى 8 من شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم، وتحديدا إلى مونتي فيديو بايساندو وفلوريدا، عبر الكاردينال دانيال ستورلا رئيس أساقفة مونتي فيديو ونائب رئيس مجلس أساقفة الأوروغواي عن الفرح الكبير، مسلطا الضوء على الاستعدادات الجارية لاستقبال قداسة البابا لاون 14. هذا وتجدر الإشارة إلى أن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي قد أعلنت في 5 من أغسطس الفائت أن قداسة البابا لاون 14 سيقوم بزيارة رسولية إلى الأوروغواي، الأرجنتين وبيرو، وذلك من 6 وحتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر 2026. قدم مجلس أساقفة بيرو 5 كتيبات رعوية تم إعدادها لمرافقة المؤمنين في مسيرة الاستعداد الروحي لزيارة قداسة البابا لون 14 الرسولية المرتقبة إلى بيرو من 11 وحتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر القادم، وتحديدا إلى ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، تشكل هذه الكتيبات الرعوية التي تم إعدادها، وكما جاء في بيان نشره مجلس أساقفة بيرو، تشكل أدوات تساعد على عيش هذا الحدث التاريخي في الإيمان والصلاة والشركة والرسالة. وللمناسبة قال رئيس مجلس أساقفة بيرو المطران كارلوس غارسيا كامادير إن لهذه الزيارة أهمية خاصة بالنسبة لبلادنا، ومن بين المواضيع التي يتم التطرق إليها في هذه الكتيبات الرعوية الشباب والرسالة والعمل الرعوي الاجتماعي.
4: في إطار التحضير لجمعية الأبرشية حول السينودوسية المقرر عقدها في شباط فبراير عام 2027، تحتفل أبرشية هونغ كونغ يوم السبت في 19 من أيلول سبتمبر ببدء المسيرة السينودوسية. ووفقا لما أوردته صحيفة كونغ كاو الأسبوعية التابعة لأبرشية هونغ كونغ وللإعداد لهذه المبادرة، شارك الفريق الأبرشي المكلف بمتابعة المسيرة السينودوسية في اللقاء الذي نظمه الجهاز المسؤول عن السينودسية المنبثق عن اتحاد مجالس أساقفة آسيا، والذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 1 وحتى 3 من أيلول سبتمبر الهجري. وقد افتتح اللقاء الذي ضم مجموعات تعنى بدراسة وتعزيز السينودسية قادمة من 21 هيئة كنسية في آسيا بنشاط إبداعي تحت عنوان المسيرة السينودوسية تنبع من الصداقة، وللقول بأن السير معا لا يقتصر على الاجتماعات والسياسات الهيكلية للكنيسة فحسب، بل ينشأ أولا وقبل كل شيء من اللقاء بين الأشخاص والإصغاء المتبادل والتقارب في المسيح. وحث لقاء بانكوك المشاركين على عدم إرهاق أنفسهم في البحث عن إجابات سريعة أو صيغا استعراضية أو في وضع برامج وخطة عمل معقدة، وبدلا من ذلك شجعهم على الاستمرار في الصلاة وتكريس الوقت للإصغاء والتمييز الجماعي، سعيا للتعرف على كيفية قيادة الرب للكنائس المحلية نحو تحقيق إرادته. وشارك فريق العمل التابع لأبرشية هونغ كونغ خبراته الجديدة في المسيرة السينودسية، حيث قام بتحليل بعض المبادرات ذات القيمة الخاصة والاحتياجات الماسة التي أدت إلى إطلاقها، وبالنظر إلى مستقبل المسيرة السينودوسية، شجع الكاردينال بابلو فيرجيلو دافيد رئيس لجنة اتحاد مجالس أساقفة آسيا للسينودوسية المجموعات الملتزمة في مختلف المناطق المحلية على تمييز عمل الروح القدس الخفي والهادئ وإدراك الأمور الأعظم التي يحققها الله في الكنيسة والمجتمع، كما حثهم على التخلي عن الرغبة في التحكم بالمخرجات والنتائج والانفتاح الكامل على عمل الروح القدس.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.

Take a tat,

0: Twitter.
1: Luego nos vemos en medio.
2: Luis Escobar.

Thank you.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وجه البابا ليون الرابع عشر رسالة إلى أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب لمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لإعلان قداسة توربيو دي موغروفيهو شفيع أساقفة القارة. دعاهم فيها إلى تجديد التزامهم بخدمة الكنيسة والشعوب الموكلة إليهم، ومستلهما من حياة هذا القديس نموذجا للرعاية الإنجيلية والقرب من الفقراء والمهمشين. استهل البابا رسالته بالتعبير عن امتنانه لاختباره السابق للخدمة الأسقفية في بيرو، ومؤكدا أن عيشه وسط شعبها أتاح له أن يتعرف عن قرب إلى إيمان الناس، وأن يفهم بصورة أعمق معنى أن يكون الأسقف راعيا. وربط هذه التجربة بشخصية القديس توربيو الذي جاء بدوره من خارج المنطقة، لكنه جعل منها وطنه من خلال محبته الرعوية وخدمته لشعبها. وشاء الحبر الأعظم أن يختار طقس استقبال الأسقف الجديد في كاتدرائيته كمدخل للتأمل في معنى الخدمة الأسقفية. وكتب في الرسالة أنه عند باب الكاتدرائية يلتقي الأسقف بجماعة لها تاريخها ومسيرتها الإيمانية ولم تبدأ مع وجوده. ومن هنا شدد ليون الرابع عشر على ضرورة أن يخرج الأسقف إلى شعبه، وأن يزور الجماعات ويستمع إلى المؤمنين، ويبحث خصوصا عن الذين لا تتاح لهم فرصة الاقتراب منه. واستشهد في هذا السياق بالقديس توربيو الذي جال في مناطق واسعة وسعى إلى إعلان الإنجيل بلغات السكان المحليين، مؤكدا أن خدمة خلفاء الرسل تتطلب أن يكون القلب متعلقا بالسماء فيما تكون الأقدام على الطريق. بعدها توقف البابا عند فعل تقبيل الأسقف للصليب، معتبرا أن هذا الطقس يذكره بأن الخدمة الرعوية قد تتطلب التضحية وتحمل الصعوبات، وأن الراعي مدعو إلى البقاء مع قطيعه في الأوقات العصيبة. وربط ذلك بمسيرة القديس توربيو ودفاعه عن السكان الأصليين وتصحيحه للتجاوزات وقربه من الفقراء والأشخاص المتألمين. كما شدد الحبر الأعظم على أن الأسقف وقبل أن يكون راعيا هو تلميذ وأحد المؤمنين المعمدين، ولذلك عليه أن يواصل مسيرة التوبة والقداسة. ودعا البابا الأساقفة إلى إعطاء السجود للقربان مكانة أساسية في حياتهم الرعوية، مؤكدا أن حضور المسيح في الإفخارستية هو مصدر القوة الذي يستطيع أن يدعم الكنيسة عندما تعجز القدرات البشرية. وتناولت الرسالة البابوية أيضا مسؤولية الأسقف في الحفاظ على وحدة الكنيسة ونقل الإيمان بأمانة وتعليمه بصورة واضحة وصبورة،

0: مشيرا إلى أن القديس توريبيو عمل على ترسيخ التعليم المسيحي وتنظيم الحياة الكنسية وجعل الإيمان في متناول الناس. في معرض حديثه عن الكهنة دعا لون الرابع عشر الأساقفة إلى الوقوف إلى جانبهم والاهتمام بتكوينهم، ولا سيما في سنوات الإعداد الكهنوتي والبدايات الأولى للخدمة، وشدد على أهمية الأخوة الحقيقية، بحيث يشعر الكاهن بأنه يستطيع اللجوء إلى أسقفه بثقة وليس فقط عند ظهور مشكلة. كما حث البابا الأساقفة على إعطاء الصلاة وكلمة الله الأولوية، مؤكدا أن الوعظ الفعال ينبع من حياة يسمح فيها الراعي للإنجيل بأن يشكل وجوده أولا، ودعاهم إلى تقديم أعمالهم وقراراتهم ومشاريعهم ومخاوفهم وأمالهم لله، مؤكدا أن الراعي مدعو إلى بذل نفسه بأمانة، بينما تعود ثمار خدمته في النهاية إلى الله. في الختام أشار البابا إلى عدد من الأساقفة الذين تعترف الكنيسة بقداستهم أو طوبويتهم في أمريكا اللاتينية، داعيا إلى التعرف إلى حياتهم وكتاباتهم والإفادة منها في تكوين الكهنة والإكليريكيين، وأكد أن القديسين وعبر شهادتهم يواصلون تكوين أجيال جديدة من القديسين والرعاة. وختم البابا رسالته بتكريس هذه النوايا للعذراء سيدة غوادالوبي، طالبا شفاعتها لكي يعرف الأساقفة الكنائس الموكلة إليهم ويخدموها ويحبوها بأمانة متجددة، وليكونوا أهلا لسماع دعوة المسيح إلى الدخول في فرح الرب.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم السبت 19 من أيلول سبتمبر وفدا من الأولمبياد الخاص، المنظمة الدولية التي توفر للأطفال والبالغين ذوي الإعاقات الذهنية فرص التدريب والتسابق بشكل مستمر. وفي بداية كلمته إلى ضيوفه أعرب الأب الأقدس عن سعادته للقائهم وأن يشاركهم فرح الأحداث الرياضية التي عاشوها، وأشار في هذا السياق إلى أنه يحب الرياضة كثيرا ويثق في قيمتها التكوينية الكبيرة لأنها تربي الأشخاص على قيم نبيلة وصادقة، هذا إلى جانب توفير الرياضة إمكانية الشهادة لهذه القيم في النشاطات سواء على صعيد الاحتراف أو الهواية، وفي المقام الأول في حياة الرياضيين. وتابع قداسة البابا متحدثا عن ممارسة الرياضة باعتبارها نشاطا يتطلب الالتزام الجدي والمشقة، ثم جعل ثمار المثابرة للجميع، وذلك بأمانة وثقة وانفتاح روح جماعة وشجاعة. وقال الأب الأقدس للحضور إنهم يفعلون كل هذا ويظهرون جماله بشكل خاص بالفعل لمن يشارك في المسابقات أو يتابعها ومن يعرفهم ويلتقي بهم. هذا أراد البابا لون الرابع عشر التذكير بما قال البابا فرانسيس خلال استقباله مجموعة من رياضيي الأولمبياد الخاص، حين أكد على أن الرياضة هي واحدة من اللغات الشاملة التي تتجاوز الاختلافات الثقافية والاجتماعية والدينية والجسدية، وتتمكن من توحيد الأشخاص جعلة إياهم مشاركين في الألعاب ذاتها وأبطالا معا في الانتصار أو الهزيمة. ووصل قداسة البابا قائلا للحضور إن سلفه قد أوكل إليهم هذه الشهادة، وهذا ما أفعل أنا أيضا اليوم، وذلك لأن عالمنا يحتاج بشكل كبير إلى أشخاص مثلكم يذكرون الجميع بالقيم الحقيقية في الحياة. العالم في حاجة إلى رجال ونساء يظهرون بالمثل أن طريق التقاسم والمحبة هو الوحيد الذي يقود بالفعل إلى السعادة والسلام. وتبع البابا شاكرا ضيوفه على حضورهم وما ينقلون من فرح حقيقي وعلى الرسالة الإيجابية التي يقدمونها، كما وأراد تشجيع الجميع ما بين رياضيين ومدربين، مسؤولين ومساعدين ومتعاونين على مواصلة عملهم بحماسة. وفي ختام كلمته إلى أعضاء وفد الأولمبياد الخاص الذين استقبلهم اليوم أوكل البابا لون الرابع عشر الجميع إلى شفاعة مريم العذراء والقديس بيير جورجو فراساتي الشاب الرياضي مثلكم، قال البابا، الذي أحب يسوع وتمكن مع أصدقاء كثر من ترجمة قيم الرياضة في حياة صالحة وسخية في حياة مقدسة. ثم منح الأب الأقدس الحضور وعائلاتهم وأقرب الأشخاص إليهم البركة الرسولية.
2: في كلمته أمام الجمعية الأبرشية في بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران عصر أمس الجمعة، دعا قداسة البابا لاوون الرابع عشر أبرشية روما إلى أن تبدأ مرحلة جديدة من مسيرتها، انطلاقا من سؤالي يسوع لمريم المجدلية عند القبر الفارغ: لماذا تبكين وعمن تبحثين؟ معتبرا أن هذين السؤالين يمكنهما أن يوجها اليوم حياة الكنيسة ورسالتها في قلب المدينة. استعاد البابا مشهد فجر القيامة حين كانت مريم المجدلية تبحث وسط الظلام والدموع عمن فقدته قبل أن يناديها يسوع باسمها مريم. ومن هنا رأى البابا أن كل عمل رعوي ينبغي أن ينطلق من جديد، لا من سؤال ماذا نفعل، بل من سؤال أعمق: من نلتقي وكيف نلتقيه؟ فالكنيسة كما شدد لا وجود لها من أجل ذاتها، بل لكي تقود كل إنسان إلى لقاء المسيح. وعندما يلتقي الإنسان بالرب حقا كما حدث مع مريم، يتحول اللقاء إلى فرح ورسالة وجماعة، فينطلق ليعلن: لقد رأيت الرب. وأشار البابا إلى أن كنيسة روما تختبر اليوم غنى كبيرا من الرعاية والجماعات والحركات والجمعيات والمبادرات التي تخدم في مجالات التبشير والصلاة والمحبة، لكنها في الوقت عينه تواجه صعوبات حقيقية، فقد تتكاثر النشاطات واللقاءات إلى حد يجعل الجماعات تفقد أحيانا مركزها ويضيع المعنى الإنجيلي لما تقوم به. ومن هنا اقترح الأب الأقدس تطوير ما سماه بعد التقييم الرعوي، مؤكدا أنه لا يريد بذلك إطلاق برنامج رعوي جديد أو إضافة أعباء إلى ما تحمله الجماعات أصلا، بل اعتماد مسيرة مشتركة للإصغاء والتمييز وإعادة قراءة ما تحقق في ضوء الروح القدس. وأوضح أن التقييم الرعوي يعني التوقف قليلا والنظر بصدق إلى ما حدث والاعتراف بما أثمر وفهم ما لم يثمر والبحث معا عن الأسباب، وهو بحسب تعبيره شكل من أشكال صنع الحق. لذا دعا إلى إشراك الجماعة بأسرها في هذا التقييم والإصغاء قدر الإمكان أيضا إلى الأشخاص الذين لا يرتدون الكنيسة، لكي ترى الحياة الرعوية من الداخل ومن الخارج معا. وحدد البابا أربعة أبعاد ينبغي أن تكون محور هذا التقييم: الأول هو لقاء المسيح ومساعدة الآخرين على لقائه، فلا يكفي أن يكون النشاط منظما أو قديما أو كثير المشاركة، بل يجب السؤال عما إذا كان يقود بالفعل إلى المسيح ويجعل الإنجيل يلتقي بحياة الناس اليومية. والثاني هو توليد الجماعات، فالجماعة المسيحية ليست مجرد مكان تقام فيه النشاطات، بل فسحة لعلاقات حقيقية يشعر فيها الإنسان بأنه مقبول ومرافق ومقدر وشريك في المسؤولية. وفي هذا السياق شدد البابا بصورة خاصة على ضرورة إعطاء الشباب الوقت والإصغاء داخل المبادرات الكنسية وخارجها. أما البعد الثالث فهو السكن في المدينة وخدمتها، فروما بحسب البابا ليست مجرد خلفية تتحرك فيها الجماعات الكنسية، بل هي المكان الذي تعاش فيه الرسالة. لذلك ينبغي للكنيسة أن تشارك الناس تطلعاتهم وهشاشتهم وأسئلتهم، وأن تتعلم قراءة ما يجري في مختلف أحياء المدينة ومجالات حياتها، واكتشاف الأسئلة التي يستطيع الإنجيل أن يجيب عنها عندما يقبل من جديد. ويأتي البعد الرابع وهو تنشئة شعب الله. هل تساعد المبادرات على النمو في الإيمان؟ هل تنشئ تلاميذ مرسلين؟ هل تفتح المجال أمام تحمل المسؤوليات؟ وهل تولد إيمانا ناضجا قادرا على التحول إلى خيارات ملموسة في الحياة والخدمة؟ ورأى البابا أن قلب هذا المنهج كله يمكن اختصاره في سؤال واحد: لماذا؟ لماذا نقوم بما نقوم به؟ ما النية الإنجيلية التي تحركنا؟ وأي حاجة حقيقية نريد أن نستجيب لها؟ ثم لماذا نحصل على هذه النتائج وليس على نتائج أخرى؟ لماذا تنجح بعض المبادرات في توليد مسيرات بينما تبقى أخرى معزولة؟ ولماذا يشارك بعض الأشخاص فيما يبقى آخرون على الهامش؟ ومن خلال هذه الأسئلة يمكن للكنيسة أن تكتشف ما ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه وتصحيحه، أو التخلي عنه وما ينبغي البدء به من جديد. وشدد البابا على أن هذه المسيرة تحتاج إلى الوقت والصبر، فلا ينبغي اختزالها في سنة واحدة أو تحويلها إلى نشاط إضافي. فالهدف ليس توحيد التجارب الرعوية، بل اعتماد أسلوب مشترك في الإصغاء والتمييز والتقييم، فيما تبقى الأولويات في مجالات التعليم المسيحي والتنشئة والشباب والعائلة والمحبة والدعوات. وفي هذا السياق أعلن البابا أنه وافق على اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بالتحقيق الأبرشي في حياة وفضائل وشهرة قداسة الأب لويجي دي ليجرو الذي توفي عام 1997، واستعاد منهج هذا الكاهن الذي اهتم بدراسة التدين لدى أبناء روما لأنه أدرك أن الرسالة لا يمكن أن تتجسد من دون الإصغاء إلى الواقع. كما ذكر بكلمته: التمييز هو هذا السؤال، يا رب أين أنت؟ وهو السؤال الذي ربطه البابا بسؤال مريم المجدلية، داعيا الكنيسة إلى البحث عن علامات ملكوت الله ونداءات الروح القدس في حياة المدينة اليوم. وفي ختام كلمته أقر البابا بأن مسيرة التقييم ستتطلب الصبر وربما الشجاعة للتخلي عن أمور عزيزة، كما فعلت مريم المجدلية عندما انتقلت من الرغبة في الإمساك بالرب إلى الانطلاق لإعلانه، وعرب عن أمله في أن تقود هذه المسيرة إلى تجدد الخبرات وبناء طريق مشترك استعدادا ليوبيل الفداء عام 2033. وختم البابا دعوته إلى كنيسة روما بكلمات تحمل روح الرجاء: لا تخافوا من أن تسمحوا للرب بأن يناديكم بأسمائكم من جديد، فالرب الحي ما زال يلتقى به حتى في الظلام والدموع، حين يبقى في القلب شوق حقيقي إلى البحث عنه، وحين تصبح الكنيسة قادرة على الإصغاء إلى المدينة ومشاركة جراحها وتطلعاتها وخدمتها بروح الإنجيل.
1: عقب إعلان قداسة البابا لون الرابع عشر أمس الجمعة موافقته على القرار باتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بالتحقيق الأبرشي في حياة وفضائل وشهرة قداسة الأب لويجي دي ليجرو، كاهن أبرشية روما ومؤسس كاريتاس الأبرشية، والذي توفي سنة 1979، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية المطران جورينو دي تورا أسقف روما المعاون الشرفي، والذي كان أولا معاونا للأب دي ليجرو ثم خلفه في إدارة كاريتاس روما. وعرب في البداية عن الفرح الكبير لتلقيه نبأ موافقة البابا لإطلاق دعوة تطويب الأب دي ليجرو، ما يعني الاعتراف باستحقاق الكاهن ومؤسس كاريتاس الأبرشية، وفي المقام الأول بتفانيه لصالح الفقراء والأخيرين. وتوقف المطران دي تورا عند تعاونه مع الأب دي ليجرو حيث كان مسؤول كاريتاس شرق روما، ثم تسلم إدارة كاريتاس الأبرشية عقب وفاة الأب دي ليجرو، وقد تمكن هكذا من التعرف على ما قام به سلفه من مبادرات وأيضا على كيفية تعامله مع واقع الأبرشية. وأوضح المطران من جهة أخرى أنه كان يعرف منذ طفولته الأب لويجي، حيث أصبح كاهن الرعية التي كان يتوجه إليها في صباه. وتذكر المطران حديث الأب لويجي في تلك الفترة عن توجهه إلى بلجيكا للتعرف على واقع عمال المناجم الإيطاليين العاملين هناك، وأضاف أن الأب دي ليجرو قد عرف بواقع العمال ودنيا العمل في تلك الفترة. وقد تميز الأب لويجي بالجمع بين الروحانية الكبيرة من جهة والانتباه إلى واقع الحياة الملموسة من جهة أخرى. هذا وأكد المطران دي تورا في ختام حديثه فرح كاريتاس روما الكبير بكلمات قداسة البابا أمس، وتحدث عما قدم الأب لويجي دي ليجرو من مثل للسير على خطاه ومواصلة عمله من أجل الأخيرين.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لاوديتور يسوس كريستوس.